0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: إذا أنت سامع إن أنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: أنا سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الجديد يا أستاذ.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم FM TV.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالزرق
0: على تردد 11900 رأس.

Zafer abi.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
1: أمال إيه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: جديد يا أستاذ.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: فكر شاندو، سمعنا عمل موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
5: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
8: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم فام تي في.

0: 100.6 على كيفك.
1: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش، والدوبت ما تمثل، فيش قطة ما تخربش.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. تابع برامج نجومة فأم على نجومة فأم تي في على تردد 11900.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

تابعونا على تيك توك دوت كوم سلاش ات نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.
5: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن انيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
4: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
8: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
9: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم اف ام تي في.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا ولد.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: فرنسية يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وأنتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده أنتوا إخوات، هو إيه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: أعرف اللي يخلصها لك وأنت في مكانك. هتدخل على الأبلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة.
1: في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
7: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجومة في أم 100.6، حلقة جديدة من يوم السبت. دايما بنكون معاكو على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، وزي ما انتو عارفين يوم السبت ما بيكونش فيه نجومة في أم تي في، وزي ما انتو عارفين برضو الويك أند ده تعرفين احنا بنكون معاكم اربع وخميس وسبت، فده يعتبر الويك اند بتاعنا يا جماعه. وانتم بتسمعونا على طول محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. بس مفيش محمد منير، محمد منير بقاله يومين مش موجود، وده اليوم الثالث، وانا مش عارفه انتم بصراحه ما بتبلغوش ليه. يعني انا مش فاهمه، لو هو مش معايا في الاستوديو انتوا ايه بقى بتعملوا ايه؟ انتوا فينكم يا جماعه؟ يعني انتوا فينكم لو محمد منير مش موجود؟ انتوا تبلغوني هو فين؟ بلغوني، علشان لسه ما حدش بلغني وما حدش قال لي، والموضوع كده خرج عن السيطرة. لما يرجع بقى تشوفوا معاه الموضوع ده، علشان كده الموضوع خد اكبر من حجمه بصراحة. انا بقول لكم يعني، فعايز اطمن عليكم برضو وتقولوا لي انتوا عاملين ايه وبتعملوا ايه ورايحين فين وجايين منين ومسافرين ولا لا، وهل لو انتوا مسافرين بتسمعوني من البول ولا من البحر ولا في الطريق راجعين ولا رايحين، علشان ممكن ناس تكون اصلا هتاخد بقى السبت النهارده سفر وترجع بقى السبت الجاي، عشان في لونج ويك اند جاي، اجازه المولد النبوي. تقولنا عليها الحلقه اللي فاتت انها يوم الثلاث، ولكن الاجازه هتكون الخميس، فممكن الناس تكون بدأ لونج ويك اند من دلوقتي. تفتكروا يعني من النهارده كده الناس بدأ؟ انا اعرف ناس، عامه انا اعرف ناس عاملاها، فلو انتوا من الناس اللي عاملين ده احب اعرف على ايه بقى. هتبعتوا لي على ايه؟ على 015-59-52-106. هو بالراحة، علشان الناس بتقول ان انا بقولها بسرعة، انا ما بقولهاش بسرعة، هو انا بس بقول لكم بالراحة علشان نتكلم ونتفاهم بقى. وما تنسوش عندنا حاجتين النهاردة، عندنا حاجتين دايما، بيكون عندنا حاجة واحدة كل يوم، اللي هي الساعة ستة بيكون في فقرة طبخلنا ايه يا ست الكل. ولكن احنا النهاردة عندنا طبعا طبعا طبعا طبخلنا ايه يا ست الكل، مش هتروح في حتة. يوم الاربع والخميس والسبت كل يوم الساعة ستة طبخلنا ايه يا ست الكل، وبتكون عايزين نعرف طبخين ايه، طالبين ايه، هتاكلوا ايه، خارجين فين، الاكل اللي طلبتوه كان حلو ولا لا، كل الاكل بنتكلم فيه. والنهاردة سبت الإنجاز، أنجزتوا حاجة مهما كانت بسيطة مهما كانت صغيرة. لو أنتوا شايفينها حاجة ما تتقلش، عشان مكسوفين هو تقولوا للناس اللي هو لا أنا حاسة أن أنا لو قلت الحاجة دي الناس هتتريق عليا. أنا مش هتريق عليكم، أنا هحييكم وهشجعكم وهقول لكم برافو. يعني أصل أنتم لو رحتوا حطيتوا بنزين تحفة، برافو عليكم. لو صحيتوا الصبح عملتوا فطار تحفة أكتر بكتير لواحد ما بيكونش قادر أصلا يصحى، فان انت تصحى وتعمل فطار كمان حلو جدا. لو خرجت العيلة مثلا، لا موضوع كبير يا جماعة. بصوا الحاجات مهما كانت صغيرة يوم السبت احنا بنقول لكم برافو برافو برافو برافو. اصلا يعني يا جماعة لازم نشجع بعض، احنا لو ما شجعناش بعض في ايه بقى؟ هنعيش ازاي يا جماعة؟ فهموني وبعتولي على واتساب 015-59-52-106. ولو لسه ما حدش بلغني منير فين، انا مش عارفة هكمل الحلقة بقى ازاي، عشان انتوا مقصرين في الموضوع ده على فكرة. اربع والخميس عمال اسألكم منير فين، منير مش معايا في الاستوديو، مجرد ساعتين انا لوحدي معاكم. طبعا دي مش حاجه مضايقاني، بس انا بقول لكم يعني انا ببلغكم ان انا هفضل مكمله وانا في الاستوديو لوحدي. والنهارده السبت زي ما انتم عارفين اليوم الفري بتاعنا، مش معناه انكم مش هتاكلوا وتقولوا لي انجزتوا ايه وعملتوا ايه، علشان بيكون في انجازات بسيطه جدا حصلت امبارح بقى النهارده خلال الاسبوع اللي فات، عايزه اعرفها علشان نكمل كلام. لسه مكملين معاكم في السكه، هرجع لكم على طول. دينا بهجت، وابعتوا لنا واتساب 015-59-52-106. نروح نسمع توليت وارجع لكم على طول.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا يا 300 ألف اهلا وسهلا يا مراحب. لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام 100.6 ومش نجوم اف ام تي في عشان يوم السبت ما فيش تي في. كذا حد بيكون بيسال يا جماعه ليه يوم السبت مش بنشوفكم؟ علشان يوم السبت راديو فقط، راديو بس يا جماعه، يعني بس برضو معاكم، يعني تقدروا تسمعونا من الراديو لو انتوا في العربيه تفتحوا الابلكيشن اللايف ستريم. بصوا كل حاجه كل حاجه احنا مش سايبينكم. انا مش عارفه انتوا ليه مش معانا على الخط يا جماعه، انتوا ليه مش معانا؟ هو انتوا ممكن تبعتوا لنا برضو واتساب 015 59 52 106؟ شفتوا بقى انا قسمتها لكم وقلتها بالراحه علشان ما حدش يقول ان انا بقولها بسرعه، انا مش بقولها بسرعه. 015 59 52 106. الصعب فيش حاجة صعبة، فيش حاجة صعبة عامة يعني، بس أنا عايزاكم تبعتولي وتطمنوني وتقولولي فينكو وبتعملوا إيه وأفهم هل أنتوا أكلتوا ولا لسه، علشان فقرة الساعة 6 طبخلنا إيه يا ست الكل معانا. بصوا في ناس بتزعقلي بقى على واتساب، ما أنا ببعته. طيب ماشي يا جماعة، خلاص هقرأه ما تتضايقوش، خلاص والله هقرأه حالا. ماشي مين اللي بيقولي وانا مساء الخير يا الدنيا، ما أنا ببعته. ده رقم من بره مصر اخره 880، يعني ده شرف لينا يا فندم والله انك بتبعت. انا في محل شاورما اهو. طب ايه بقى شاورما ايه؟ قولي. وبعدين انت ده السعوديه، انت في السعوديه، هل شاورما لحمه ولا فراخ؟ وبعدين نتناقش بقى، علشان اللحمه اوقات بنشيل منها الطحينه وبنحط حمص، هل انت معانا ولا ضدنا؟ قررت ان احنا كتير، ما تسالوش ليه بس ماشي. شاورما تركي اصلا، ماشي مفيش مشكله. فقره الاكل بتبدا بدري جدا بس ما عنديش مشكله، يلا بينا. هلو انا بحبك قوي وانا كمان بموت فيكي، وانا راجعه الساحل لسه ما كلناش، راجعه يعني قوي على راجعه انت رايحه ولا راجعه؟ فهميني، انا قلع على راجعه فهميني اكتر. يا ملك اسمها ملك، قولي لي يا ملك طمنيني عشان افهم، اقول لك توصلي بالسلامه ولا الحمد لله على السلامه، يعني عشان نطمن كده. ولسه ما كلناش، يبقى لو انتم مسافرين تطلبوا حاجه، سوري قصدي تعدوا تجيبوا حاجه، علشان بس الطريق يحب الاكل ويحب السناكس. يعني لو انتم ما بتجيبوش سناكس في الطريق انا مش عارفه بتعملوا ايه بجد، ما اعرفش يعني. لازم الواحد يكون جنبه كده كيس شيبسي. راجعين، تقول لي راجعين، توصلوا بالسلامه، توصلوا بالف سلامه. طيب ترجعوا تتغدوا بقى على طول، وفي النص تجيبوا برضو سناكس مفيش مشكله. هتعدوا على محل قولي لي هتاكلوا ايه، ما تقوليش اسم المحل بس قولي هتاكلوا ايه بس عشان نطمن. يعني ممكن اسمع اغنيه؟ طبعا ده رأفت نادي. ممكن تقولي اسم الاغنيه وانا هشغلها لك على طول على طول. مفيش عندنا فراخ اسمها دجاج. حاضر، عندك حق، انت في السعوديه صح، انا اسفه. مين تاني؟ والله انا في الحقيقه صحيت الساعه 4 وما شاء الله باين قد ايه انجاز، وبعمل قهوه دلوقتي عامه. ارتحت الانجاز، انك ارتحت مفيش مشكله. ده رقم اخره 463. الواحد ليه الواحد خزان احزانه بيسال منير فين؟ بجد منير مش معايا بجد، انا ممكن اكون خطفته، ممكن اكون عملت، انتوا عارفين يعني الواحد برضو ايه، الستات ملهاش امان، فاهمين قصدي؟ بس الله اعلم. قولوا لي انتوا هو فين، قولوا لي انتوا هو فين. وبتقولي ارهقني الكتمان، لا افتح قلبك لو كده، افتح قلبك وقول لي مالك بقى، انت شكلك مش واكل، شكلك لو كده مش واكل. طيب مين تاني؟ ما اكلتش حاجه والله ولسه عايز اكل، اديني في الشغل اهو، ولو على الانجاز فنازل الشغل يوم اجازتي، انجاز بالاجبار. طب انت حاسه انك مش لوحدك، يعني انا حاسه انك بتسمعني فانت مش لوحدك، فاهم قصدي؟ انا بسمعكم من لندن وبستنى الحلقه بتاعتكم كل اسبوع، بحبكم قوي، شكرا شكرا. ده رقم اخره 338، ده حاجه والله تبسطنا قوي. هتاكلوا ايه انتوا؟ ده رقم اخره 242. والله يا جماعه انتوا لو رشحتولي حاجات هاكلها هاكل، بس انتوا ما بترشحوليش حاجه. انا بقى اعتقد ان منير رايح ياكل وباعك، يمكن عامه الله اعلم، يعني بجد انتوا لازم تفهموني. في بقى رقم اخره 580، بسمعكم من البول عشان صديق البرنامج ما ينفعش يفوت حلقه، ده تحفه، ده احلى صديق برنامج والله. طب تحب تسمع ايه؟ قولوا لنا يا جماعه تحبوا تسمعوا ايه وتبعتوا لنا على واتساب 015 59 52 106. اطمنكم بقى على الطقس، احنا هنخش في الموضوع على طول لانه الجو حر زي ما انتوا عارفين، بس قولوا لي انتوا فين بقى عشان انا هقول درجات الحراره للمحافظات كلها. في القاهره العظمى 38 والصغرى 24، الاسكندريه 29 27، بورسعيد 31 25، اسماعيليه 37 24، شرم الشيخ 37 30، اسيوط 38 23، سوهاج 40 24. طمنوني وقولوا لي انتوا في انهي محافظه من دول، ولو ما قلناش محافظه اللي انتوا فيها يا ريت تبلغونا الاجواء ايه علشان برضو نطمن عليكم ونفهم الاجواء عاملين ايه عندكم. وحابه اقول لكم بقى اخبار علشان اللي عنده اطفال اللي حابب يشارك في الدوره الاولى من مهرجان المسرح المدرسي المصري، فهو هيبدا في نوفمبر 2026. الدوره الاولى بقى من المهرجان المسرح المدرسي المصري هتكون في نوفمبر 2026 زي ما كنت بقول لكم، بالتعاون مع وزارتين الثقافه والتربيه والتعليم والتعليم الفني، بهدف اكتشاف المواهب الفنيه بين طلاب المدارس وكمان دعمها. حاليا بقى بيتم تنفيذ المرحله الاولى من المشروع القومي للمسرح المدرسي بتقديم العروض على المسارح قصور الثقافه في القاهره والمحافظات المختلفه لاتاحه بقى الفرص للطلاب للتدريب كمان وتقديم العروض والاستفاده من خبرات المتخصصين. ومهرجان المسرح المدرسي هدفه ان هو يكتشف مواهب في مجالات التمثيل والاخراج والتاليف والديكور والموسيقى وغيرها كمان من عناصر العمل المسرحي، الى جانب تنميه شخصيه الطالب وتعزيز ثقتهم بنفسهم وكمان قدرتهم على التواصل والعمل الجماعي والتعبير عن افكارهم. فدي بصراحه فكره حلوه قوي قوي، وحاجه فعلا لو انتوا عندكم اطفال حاولوا ان هم يشاركوا فيها، لانها فعلا بتفرق في الشخصيه، وان هم يعرفوا يشتغلوا مع ناس، يعرفوا ينموا لو في مهاره جواهم، سواء بقى في الكتابه في الديكور في التاليف في الاخراج، يعني حتى وهم في سن صغير بتبقى فرقه قوي. فحاولوا انكم تخلوا اولادكم، ولو انتوا قدمتوا اوريدي لاولادكم يا ريت تبعتوا لنا وتقولوا لي 015-59-560-106 عشان نطمن بقى ونفهم. وانا لسه ما هرغي معاكم على فكره كتير يعني، بس حابه اقول بقى توبك الحلقه، موضوع الحلقه في البدري كده يعني، اظن ما قلناهوش بدري كده قبل كده اظن يعني، بس لو انتوا شايفين بقى على سوشيال ميديا هتلاقوا انه الموضوع منتشر جدا جدا جدا. لو انتوا من الناس اللي بتحب سبونج بوب فشفتوا الصور بقى، الناس كلها في قاع الهامور، كلهم ما فيش حد ما بينزلش صوره غير فهو في قاع الهامور. ازاي بقى ازاي فجأة يعني؟ لو انت مش متابع قاع الهامور ده المدينة اللي عايش فيها سبونج بوب وبسيط وشفيق وكمان مستر سلطع وباقي الشخصيات بقى بتاعت سبونج بوب اللي احنا لو انتوا لسه بتتفرجوا عليه يعني اظن انتوا عارفينه، ولو كنتوا بتتفرجوا عليه فده حاجة مهمة جدا. سلطع برجر يعني اظن دي حاجة ما ينفعش ننساها. اللي حصل بقى ان هو في ظهر جروب اسمه شكاوي اهالي قاع الهامور، والناس بدأت تتعامل مع المكان كأنه فعلا مدينة مصرية بجد. واحد بيشتكي بقى من الجيران، واحد بيدور على شقة، واحدة بتسأل على عريس، حد عنده مشكلة مع مطعم سلطع برجر، وحد بيحذر السكان من شخص معين. كل واحد بقى داخل بشخصية وبيكمل الإفيه ومصدقين يعني، ما فيش حد بيكذب التاني، هو كله بيتكلم وبيقول ان هو فعلا في مشكلة واحنا عايشين في الموضوع ده بجد. احنا وصلنا لحالة خطر يا جماعة، والله وصلنا لحالة خطر، احنا محتاجين ننقذ بعض. والموضوع كبر قوي بقى، ودخل فيه كمان مشاهير وبراندات وصفحات وحاجات بقى، بقت الموضوع كبير يعني. فجأة بقى عندنا مجتمع كامل تحت البحر وعنده سكان بقى ومشاكل وخناقات وشكاوي، وفي جروب يعني الجروب اصلا اسمه شكاوي اهالي قاع الهامور. انتوا فاهمين احنا فين بجد؟ فبما انه الهجره بقى لقاع الهامور بقت موجوده على السوشيال ميديا وبقت خلاص اهي متاحه يعني معانا، لو قدامك فرصه او قدامك فرصه تنقل وتعيش في قاع الهامور وتبدا حياه جديده، هل هتوافق؟ وهتاخد مين معاك؟ ومين مستحيل تقول له عنوانك؟ يعني بصوا اسئله كتير قوي قوي قوي بقى عشان نفهم بقى. يعني لو انت عندك فرصه دلوقتي ان انت هتبدا حياتك جديده بس في قاع الهامور، انت تحت، احنا تحت البحر يعني، هو ده الموضوع. انت دلوقتي جنبك سلطع برجر وتمام وعايش، وشوف بقى انت صاحبك بسيط وشفيق وكده، وانت سبونج بوب، فهل انت هتوافق ان انت تعيش وتنقل حياتك لتحت البحر ولا لا؟ عايز افهم منكم بقى، عايز افهم منكم. انا اظن رغيت كتير قوي، وناقص بقى انكم تبعتوا مسجز، انتوا بعتين بصراحه، بس هستناكم بقى، هستناكم تبعتوا لي على واتساب 015-59-560-106 وهرجع لكم بعد الوان عمرو دياب.

0: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، انت عارف انك لو قدمت اقرار الضريبة العقارية قبل 1 اكتوبر هتاخد خصم 25% من الضريبة السنوية على عقارك السكني و10% على عقارك الغير سكني. طب انت عارف انك لو سددت تحت حساب الضريبة هتاخد 5% خصم اضافي، يعني خصم فوق الخصم. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
2: رقم التسجيل الضريبي 100 688 195.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الكلام كله عادي بس نعمل بيه. يعني انا بشغل لكم الاغاني عشان بس نفهم بعض, عشان نفهم بعض ونتكلم كده ونشوف. لو انتوا ما بعتوش لحد دلوقتي انا ممكن اعمل مشكله, انا لوحدي في الاستوديو ومحدش هيوقفني. انا بقول لكم عامه يعني لسه مكمله معاكم دينا بهجت معاك في السكه من غير محمد منير, ماشي؟ انا بس عشان تبقوا فاهمين منير فين يا ريت تقولوا لي وتبلغوني. لو حد شايفه بقى هنا ولا هنا ولا في اي حته ولا بيعمل اي حاجه وما قلتوش انا ممكن اعمل مشكله, ماشي؟ وما بعتوش كمان برضو هعمل مشكله. هتبعتوا على ايه؟ قولوا لي انتوا هتبعتوا على ايه. لو عقبال ما تردوا ممكن اقول لكم انا عادي, يعني 015-59-52-106 ونشوف بقى الناس بتعمل ايه. لان انا قلت لكم ان احنا في قاع الهامور. قاع الهامور يا جماعه منتشر جدا وترند بقاله حبه كده, والناس كلها بتنزل صورها. وبقى دلوقتي كمان في جروب وهو اسمه شكاوي اهالي قاع الهامور. فنفهم بقى لو انتوا رحتوا قاع الهامور. قاع الهامور يا جماعه اللي لسه بيسمع دلوقتي, قاع الهامور ده كان في سبونج بوب, في كرتون سبونج بوب اللي فيه بقى شفيق وسلطع وكل حاجه وبسيط وكله. فاحنا لو انت شخصيه سبونج بوب وعندك فرصه, ده سؤال حلقتنا على فكره عشان بس لو لسه مش متابعين ومش مركزين معايا, اصحوا وفوقوا بقى. قاع الهامور لو قدامكم فرصه انكم تروحوا قاع الهامور وتبداوا حياه جديده, هل هتوافقوا وهتقتنعوا بالموضوع ده؟ هتاخدوا مين معاكم؟ يعني عشان بس نفهم. في حد بعت رقم اخره 900. انا لسه شايف منير بيتغدى سلطع برجر من غيرك حالا. لا ده انا هبلغ بقى, ده انا هبلغ في اسم الجروب, في الجروب على طول, شكاوي اهالي قاع الهامور. يلا نبلغ. ممكن تبعت يا رقم اخره 900, قول لي اسمك. لازم تاخدي موقف, عندك حق, انت جاي تهدي النفوس بس فهماك عامه. ماشي, مساء الخير عليكو. انا وزين بنسلم عليكو. اهلا اهلا يا زين. انت مين بقول لي اسمك وزين مين؟ يعني انت وزين, قول لي انت ومين وزين. تمام, معاكي مها. اهلا اهلا يا مها, شكرا. مها من هولندا, وهعمل مكرونه وبانيه النهارده, يا ريت تقري رسالتي اهو يا فندم. ده بالهنا والشفا, ده اكله طيبه, هي دي الاكله الطيبه والله, لازم كده. دكتور عاطف شرطة الصلاطع. يا دكتور عاطف بلغ بسرعة. أنا اللي بقولك تبلغ على منير, بلغ عليه حالا. يعني أنا مش معنى أنه هو مش موجود أن احنا هنسكت, لا احنا عمرنا ما هنسكت. مساء الجمال والسعادة يا دينا, يا رب تكون أمورك بخير, يا رب أنت تكون بخير. ممكن أسمع رامي جمال ما بتكبريش وبتصغري, وبهديها لزوجتي الغالية ميراندا بمناسبة عيد ميلادها 22 أغسطس, مهندس إيهاب ثروت ومن كندا. أهلا أهلا, منور وكل سنة وهي طيبة, عيوني نشغلها على طول, حاضر. ومين مين مين مين, أنا أكبر فان للجروب ده. الحمد لله مش فومو. أيوة كده, اشتغلوا معايا. أيوة كده, هو ده الفومو يا جماعة. كل حلقة هنفضل نمنشن الفومو, والفومو ده fear of missing out, إن أنت خايف إنه يحصل حاجة وتفوتك وإنت ما تكونش خلاص مش جزء منها. ودلوقتي بقى فيه جومو بقى, ده الجديد منه بقى, هو ده الجديد. أنا كل مرة هطلع لكم في حاجة أجدد, جومو, joy of missing out. عمتا يعني أنا بقول لكم إيه, لو انتوا مبسوطين انكم مش جزء من اللي حصل, فاهمين بقى. إيه انا اعمل صور ازاي؟ الله يسترك يا دايب. صور ايه؟ صور ايه؟ بلغني على اللي انت في قاع الهامور يعني. بص هبلغ اول ما اعرف, هبلغك على طول. ممكن بقى اشوف تشات جي بي تي ولا اي حاجه ممكن يساعدك فعلا. انا حجزت اناناسه اربع مطارح على نصية مطعم سلطع برجر, موت يا زينة. يا جماعة القصة اللي احنا عايشين فيها دي موتاني. منير لسه عامل باد ريفيو عن المطعم هناك اصلا, لسه شايفاه. ايوة كده, اشاعات بقى, انشروا الاشاعات. طول ما هو مش موجود تنشروا الاشاعات عليه. مين تاني يا جماعة؟ مين يلا بقى, يلا يا مها. بص بقى, في حد بيقول يلا يا مها يقري. ايه ده بقى؟ ايه يا جماعة, انتوا بتسمعوا دينا يا جماعة؟ مها مين قولولي. هلو انا وعمر ابني بنسمعكم على الراديو كل يوم سبت واحنا سايقين رايحين التمارين في النادي وعمر بيحبكوا قوي واحنا بنحب عمر جدا وبنحبك جدا. بس انا دينا مش مها ماشي، انا بقول لك بس احنا عاملين على الغدا عملنا الغدا خلاص واخدناه معانا النادي، وعملت بانيه ورز بالخلطه اي حاجه سريعه كده عشان صاحيين متاخر الساعه 3 اجازه بقى. ده اي حاجه كده، ده انت اي حاجه، ده ما شاء الله بانيه ورز بالخلطه كده اي حاجه فهماكي عامه. لا بالهنا والشفا. وعمر عايز يسمع اغنيه خطفوني، ده انت تؤمر يا عمر قبل ما نوصل النادي. يلا عيوني يا عمر حاضر نشغلها لك. خلاص لا ما تقوليش سوري ولا حاجه، انا مسامحاكي مفيش مشكله. مين تاني مين تاني يا جماعه؟ عايز افهم. بصوا في مسجز كتيره جدا، في مسجز كتيره قوي انا هقراها، بس عايز اقول لكم خبر كده عشان قبل ما احنا عمالين نتكلم عن سلطع برجر وقاع الهامور والحاجات دي كلها، حابه ابلغكم اتكلم في الكوره بقى. ما هو منير مش موجود، طول ما منير مش موجود انا هتكلم في الكوره براحتي ماشي. توتنهام يا جماعة بيتعاقد مع عمر مرموش، والإعلان خلال ساعات. كشفت بقى تقارير صحفية انه نادي توتنهام الانجليزي نجح في الحصول على خدمات عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي خلال فقرة انتقالات الصيفية الحالية، والمفروض ان توتنهام هيعلن صفقة التعاقد مع مرموش خلال ساعات بسيطة خلاص. وتوتنهام كانت رغبته انه يحسم الصفقة مع عمر مرموش علشان تدعيم الخطة الهجوم في الوقت اللي بيسعى فيه اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بصورة أساسية بعد ما واجه منافسة قوية على مركزه خلال تجربته مع مانشستر سيتي. وصحيفة الجارديان البريطانية بقى كشفت أنه صفقة انتقال عمر مرموش نجم منتخب مصر من مانشستر سيتي لتوتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ممكن تكلف خزينة النادي البريطاني 75 مليون جنيه استرليني. فقولوا لي رأيكم في الموضوع ده إيه؟ عشان نفهم بقى ايه القصه، وقولوا لي حابين اتكلم في الكوره اكتر ولا نستنى منير يرجع؟ عشان انا بصراحه بصوا بقى اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها اتكلم فيها انا في الاستوديو لوحدي ماشي. هو ايه كميه ده مسجز بقى رقم اخره 88، هو ايه كميه الناس اللي عندها اجازه السبت دي؟ فهمك جدا. هاخد مديري قاع الهامور بس بدون اكسجين. لا كده بلاش يعني، فاهمه قصدك بس مش لذيذ بس فاهمك جدا. ماشي مساء الخير احلى تحيه معاكي جون نس ايه، قولي لي اكتر يا جون عشان مش عارفه اقرا بس اللي انت كاتبه بعد اذنك. شغل لنا يمنعنا مصطفى حجاج. حاضر يا جماعه. ايوه الروقان بقى، ايوه الروقان. انا عندي جار قرفني يا دين. ايوه نفسي اوريكم قوي في التي في يا جماعه، بس هو بعت لي قاع الهامور وعنده جار قرفه فعلا، لسه منزل عنه شكوى. طب مين في الجروب يا جماعه؟ عايز اعرف مين اللي مشترك في الجروب ده، عشان جروب شكاوي اهالي قاع الهامور ده منتشر جدا دلوقتي. ملك بقى بتسالنا ايه، اعديلك على مدينه الانتاج اوصلك شويه طبيخ. يا جماعه بقى قلنا 100 مره، والله قلنا 100 مره، بوابه 2 مدينه الانتاج باسم محمد منير ودينا بهجت. دلوقتي مفيش محمد منير، يبقى باسم مين بس؟ دينا بهجت. ابعتوا حاجه، ابعتوا اي حاجه. هو دلوقتي راديو بس ولا تي في كمان؟ عشان انا جديده على الحوار الراديو ده. يا منورانا منورانا. بصي انا مسامحاكي عشان انت جديده فما فيش مشكله، يوم السبت بيكون راديو بس، ولكن اربع وخميس بيكون تي في ماشي، على نجوم اف ام تي في ماشي. انا جعانه موت يا دينا. فهماكي والله فهماكي، ده رقم اخره 987. انا فهماكي جدا، ده انتوا بتبداوا بدري. انا حابه موضوع انكم بتبداوا بدري ده في فقره طبخلنا يا ست الكل، بجد موضوع لذيذ جدا. في حد بدون ذكر اسماء اول حرف من اسمه منير ماشي. منير مقضيه في الساحل وهامور وسايفك، وانت بقى بتشوفي مشاكل سبونج بوب، معاكي الشيف عصام. اتصرف يا شيف عصام، انا بقول لك تتصرف، انا رفعت الامر دلوقتي اليك، فاتمنى تتصرف يا شيف عصام بقى. يعني لو انت شايف ان الموضوع ده عادي انا مش هسكت، لو انت هتسكت انا مش هسكت. نروح نسمع الاغنيه وارجع لكم على طول، لسه مكمله معاكم دينا بهجت معاك في السكه على نجوم اف ام.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
0: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا بتاع النعناع خدت راحت شوي معلش. لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ولسه مكملة معاكم دينا بهجت. وعايزة اعرف منكم فينكم وبتعملوا ايه وايه الاخبار وواكلين ايه وهتطبخوا ايه، لان احنا خلاص يعني اقل من 5 دقايق وهندخل في فقرة طبخلنا ايه يا ست الكل. لو لسه حد بيسمع البرنامج لأول مرة، طبخلنا ايه ست الكل فقرة ثابتة معانا كل يوم الساعة 6، مش كل يوم، كل يوم 4 و5 و7 الساعة 6 دايما بنعرف انتوا طبخين ايه واكلين ايه، هتطلبوا ايه، هتنزلوا تخرجوا فين، تاكلوا ايه، علشان الهوا بيجوع يا جماعة زي ما انتوا عارفين. واتمنى تكونوا متفاهمين حاجة زي دي، اتمنى يعني، عشان في بعض الناس ما بتكونش فاهمة الموضوع ده. لو انتوا مش فاهمين معانا لو سمحتوا اعرفوا ان احنا يا جماعة بنتكلم وبنرغي وبنقول وبنجوع، يعني الواحد بيجوع، فاهمين قصدي؟ فلو انتوا جعانين انتوا مش لوحدكم، ولو هتروحوا تاكلوا ياريت ما تكونوش لوحدكم برضو، أتمنى يعني. 015-59-521-06 قولولي فينكو وبتعملوا إيه وإيه الأخبار علشان نتكلم شوية بقى. قبل الفاصل سألتكم حاجة، قلتلكم بما إنه أنا بقى في الكرة ومنير مش موجود، أتكلم في الكرة ولا نستنى؟ فين المسج بقى؟ فين المسج علشان عايز أهموت وأقراها؟ في حد قال لا نستنى منير، بهزر معاك، نستنى منير والله ما أستنى، أنا هتكلم ومحدش هيمنعني. هقول لكم بقى انه برشلونه بدأ التحرك سريعا علشان يحافظ على مهاجمه المصري حمزه عبد الكريم، الشاب الجميل حمزه عبد الكريم اللي رافع راسنا بصراحه ومبسوطين بيه قوي بعد المستويات المميزه اللي قدمها خلال فتره الاعداد لموسم الجديد، وكمان اللي خليته يلفت الانظار بتاعه الجهاز الفني بقياده الالماني هانز فليك. وكشفت كمان منصه اسبانيه انه اداره برشلونه بتشتغل حاليا على تجديد عقد حمزه عبد الكريم مع اتجاهها لرفع قيمه الشرط الجزائي في عقد المهاجم المصري من 15 مليون يورو ل 150 مليون يورو، ودي بقى خطوة بتستهدف الحفاظ عليه وعلى موهبته الصاعدة كمان، وكمان بيقطع الطريق أمام أي نادي عايز إن هو يتعاقد معاه. فدي بصراحة خطوة حلوة قوي قوي قوي بصراحة، وبتخلينا فخورين جدا. وكمان اتحرك نادي برشلونة بعد التألق اللافت اللي ظهر فيه حمزة عبد الكريم اللي احنا شفناه، وكمان كان خلال المباريات التحضيرية، وده بعد ما نجح حمزة في تسجيل 4 أهداف خلال فترة الإعداد. وكمان برشلونة بيستعد كمان على إعداد عقد جديد للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم الشاب الجميل، بجد في كمية فخر كده جوانا لينا كلنا حلوة قوي. فهو العقد بتاعه كمان بيتضمن تحسين مالي، وكمان بيمتد لفترة طويلة في ظل كمان الرغبة في الحفاظ على اللاعب داخل الصفوف بتاعة الفريق الكاتالوني خلال السنوات المقبلة. فيعني بجد فكلنا فخورين بيه قوي قوي، برافو عليه، وأتمنى يكون من نجاح لنجاح دايما، وإن شاء الله العقد يبقى حلو ويفضل رافع راسنا. قولولي انتوا برضو رأيكم ايه في الموضوع ده، علشان دي حاجة نفخر بيها قوي بصراحة. لو فاكرني هسكت ومش هتكلم في الكرة عشان منير مش موجود، لا عمري ما هسكت، عمري ما حد هيقدر يسكتني. انا بقول لكم انا في الاستوديو لوحدي يا جماعة، ويوم السبت زي ما انتوا عارفين اليوم الفري، فتخيلوا بقى، تخيلوا يعني يوم السبت ولوحدي وانتوا معايا، فاهمين قصدي؟ 015-59-521-06 لسه هنتكلم برضو عن القاع بتاع الهامور. في حد بعت لي بقى صورة لذيذة جدا ليا في الاستوديو، بس هي مش انا يعني، انا الصورة راحت، معرفش هو مسحها ولا راحت فين، بس هي مش انا خالص. هي صورة حلوة جدا بس ده مش انا يعني، ممكن تبعت لي الصورة تاني وانا في قاع الهامور ونفهم بقى ايه القصة، بس يعني راجع كده ده مين، عشان دي مش انا. حد يا جماعة نفسه يروح قاع الهامور؟ هو ده سؤال حلقتنا. لو انت هتروح قاع الهامور هتاخد مين، وهل ممكن تبدأ حياتك الجديدة هناك تماما؟ هتبقى حياة جديدة لانج يعني، مفيش اي حد يعرفك ولا اي حد حاجة، انت هتبدأ هناك من اول وجديد، وهتشتكي بقى جيرانك بقى، شوف بقى عايز تنضم للجروب بتاع قسم شكاوي القاع الهامور ولا لأ، علشان في الجروب ده معمول دلوقتي والناس كلها شغالة فيه، يعني الناس كلها عايشة فيه دلوقتي حالا. فلو انت من ضمن الجروب ده ياريت تبلغني، ياريت تبلغني عشان نفهم بقى. انا في جروب مشاكل قاع الهامور ومش هروح عشان الموضوع حاسه مجنون. ده رقم اخره 49496. طب ممكن تبلغيني ايه الاخبار علشان بس نفهم جماعه؟ الساعه 6 فاهمين ده معناه ايه؟ فاهمين ولا مش فاهمين معناه ايه؟ الموضوع ده معناه ان احنا فقره طبخلنا ايه يا ست الكل بدات فقره طبخلنا ايه. طبخلنا ايه بقى؟ طبخلنا ايه؟ جوعتينا فهمينا ارجوكي. طبخلنا ايه؟ او انت طابخ ايه؟ او طالب ايه؟ او بتعملوا ايه؟ رايحين فين؟ الموضوع يا جماعه خرج عن السيطره. طمنونا عليكم وطمنونا لو انتوا هتروحوا قاع الهامور ولا لا عشان بس نطمن. عايزه احكي لكم عن حاجه بقى برضو بما ان احنا بنتكلم بقى وفاتحين قلوبنا لبعض. فالناس اللي دخلت سينما دخلت The Odyssey ولا لا؟ عشان لو لسه ما دخلتوش بصراحه فايتكم. ده بقى الفومو الحقيقي، هو ده الفومو اللي بجد بقى، علشان لو لسه ما دخلتوش ففعلا فايتكم الفومو. يا اللي لسه بتسمعنا لاول مره اتمنى تكمل معانا. الفومو ان انت fear of missing out، لو انت خايف ان انت تكون في حدث او خروجه او حاجه بتحصل وانت خايف ما تكونش جزء منها، فده بيكون حاجه الواحد بيخاف منها. دلوقتي بقى في الجومو بقى، الجومو joy of missing out، ان انت مبسوط ان انت فاتتك الموضوع ده. الخروجه دي كانت حلوه يا عم، كويس ان انا ما رحتش، مش فارق لي الحمد لله. هو الواحد خلاص بقى مخنوق للدرجه دي. بس فومو بقى، فومو جامد جامد جامد انكم لو ما دخلتوش فيلم The Odyssey. فيلم The Odyssey لكريستوفر نولان هو الاعلى ايرادا في تاريخ الافلام، يعني حقق فيلم The Odyssey للمخرج العالمي كريستوفر نولان انجاز جديد في شباكه التذاكر العالمي، بعد ما بقى اعلى فيلم مصنف من فئه البالغين ومش مسموح ان هو اي حد اقل من 17 سنه يدخل. لا، لو دخل يدخل مع مرافق احد الوالدين او ولي امر. وحقق بقى الفيلم ايرادات في تاريخ السينما متجاوزه الرقم القياسي اللي حققه فيلم ديدبول اند وولفرين سنه 2024. وصلت ايرادات The Odyssey، بصوا بقى عشان تفهموا انتوا فايتكم ايه لو لسه ما دخلتوش. ايرادات The Odyssey وصلت عالميا لمليار فاصلة 352 مليار دولار، فانتوا فاهمين ده بقى متفوق على ديدبول اند وولفرين اللي حقق قبل كده مليار فاصلة 338 دولار. فلا قصة والله العظيم يا جماعة. لا هو حلو، قوي يعني. انتوا والفيلم 3 ساعات ده مبدئيا، بس 3 ساعات مركزين، انتوا الثلاث ساعات لازم تبقوا شايفين انتوا بتحاولوا تفهموا، بتحاولوا تركزوا وعايزين تعرفوا معلومات اكتر. احنا بجد لو حد مش فاهم انت تقدر تسيرش وانت في الفيلم، تدور كده عن المعلومات وانت في نص الفيلم عشان تلقط بس الدنيا. بس بجد فيلم هيفوتكوا لان هو حلو قوي. وهو حقق الفيلم كمان اللي بدأ عرضه من يوم 17 يوليو ل 123 مليون دولار في افتتاحه داخل امريكا الشمالية، قبل ما ترتفع ايراداته بقى المحليه ل 516 مليون دولار اللي حصد 835 مليون دولار عالميا خارج امريكا الشماليه. فقولوا لي لو انتوا دخلتوا الفيلم، لو لسه ما دخلتوش خشوه بجد لازم تشوفوا الفيلم ده علشان ده بقى هيبقى الحقيقي الفومو. يعني لو لسه ما دخلتوهوش ففير اوف ميسنج اوت هيكون مسيطر عليكم. الحقوا قبل ما يتشال من السينما وادخلوا اي ماكس عشان هو فعلا تحفه يعني. ماشي. الرقم اخره 761 بعت لي صورتي وانا في قاع الهامور، تحفه. شكرا لا صوره حلوه قوي بجد، لا خطيره. ماشي، عايزه اعرف منكم بقى لو انتوا تقدروا تروحوا قاع الهامور، هل هتوافقوا انكم تروحوا قاع الهامور ولا لا؟ وهتكونوا واخدين مين؟ هتاخدوا مين معاكوا؟ علشان الموضوع ده بيبقى كبير لو انت هتبدا حياتك من الاول تاني. يعني تخيل ان انت هتروح قاع الهامور بتاع سبونج بوب، عشان لو لسه محدش مجمع معانا او مش لاقط الترند اللي حصل على السوشيال ميديا، الناس كلها دلوقتي في قاع الهامور بتاع سبونج بوب. لو انت شخص بتحب سبونج بوب فانت اكيد عارف قاع الهامور، جنبه سلطع برجر، جارك بسيط وجارك التاني شفيق، فانت بصوا الموضوع يعني كبير. فهتاخد مين؟ هتروح ولا لا؟ هتستغنى عن حياتك اصلا ولا مكمل هنا ولا ايه الموضوع؟ دينا بقول لك ايه، فكك من الحلقه وتعالي كلي. يا نهار ابيض، ده انا جاي اكل، بجد، ده انا نفسي اوريكم لو كان في تي في كنت وريتكم طبعا. ده رقم اخره 913، ابعتي لوكيشن ارجوكي، او ابعت لوكيشن. ممكن تبلغونا يا جماعه، بلغونا وابعتوا لنا بقى. ماشي هروح، بس ما باخدش اخويا ادم بالذات. ده رقم اخر 463. ليه؟ عمل لك ايه ادم؟ ايه اللي حصل؟ ماشي هروح طبعا من غير تفكير وهاخد اختي معايا. ده رقم اخر 949. بصوا فرق المسجز، يعني مسج قبلها مش هاخد اخويا ادم بالذات، اما بقى رقم اخر 949 لا هروح طبعا من غير تفكير وهاخد اختي معايا بس هي مش عايزه حد تاني. ربنا يخليها لك يا رب. قول لي بقى ادم عمل لك ايه بس عشان ما تاخدوش معاك. ماشي رقم اخره بقى 987 بتقول انا النهارده، او بيقول انا النهارده ضيعت مفتاح وكنت قافله باب وما فيش غير نسخه اللي كانت معايا، وبجد خدت علقه تحفه من بابا ونفسي مفتوحه على الاكل. تفتكري كل ايه؟ لا ده انا مبسوطه بنفسك، انا مبسوطه بنفسك انت فعلا. يعني طمنيني، طيب طمنيني ايه الاخبار ووصلتوا فين وهل عرفتوا تفتحوا الباب تاني ولا لا؟ علشان بس الموضوع ده كبير. تاكلي ايه بقى؟ كنت تاكلي علقه ما اعرفش. لا كلي حاجه حلوه، كلي حاجه حلوه علشان بس نطمن عليكي وبلغيني، يعني طمنيني ايه الاخبار وصلتي لفين. مين تاني وعاملين ايه ورايحين فين؟ ويا جماعه ما تنسوش ان النهارده سبت الانجاز، سبت الانجاز، يعني لو انجزتوا ايا كان حاجه بسيطه يا ريت تبلغوني. انا اسمي كنزي، احلى واحده في البرنامج، بحبك قوي. شكرا يا كنزي قوي، بحبك اكتر بكتير. قولي لي حاجه اكلتيها يا كنزي، حاجه انجزتيها، قولي لي حاجه حابه تسمعيها اشغلها لك، يعني بلغيني كده علشان اكون معاكي. هاي هاي دينا، احنا عايشين كده كده في قاع الهامور، وهاخد اختي معايا ومش هقول لاي حد تاني على مكاني. تحفه. ده رقم اخره 125. طيب هتروحوا امتى؟ هتروحوا امتى وبلغوني؟ هل انت في الجروب ولا لا؟ مساء الفل، عايزه امسي على مراتي وابني نوح علشان سامعينكم. اهلا اهلا. ده رقم اخره 684. منورنا والله يا جماعه، اهلا بيكم. مساء الخير يا دينا، انا انجزت النهارده شغلي علشان عيد ميلاد احلى زوجه في الدنيا دي، وعملاء وعامل لها مفاجاه. كل سنه وهي طيبه، ربنا يبارك في عمرها. تحفه، الف الف مبروك، وكل سنه وهي طيبه. ده رقم اخره 545. ويا رب تكونوا دايما مبسوطين والمفاجاه تعجبها يا رب ان شاء الله. انا عامل دايت ومش هاكل بس فطرت فول. ده رقم اخره 3430. طيب تحفه. طب وهتتغدى ايه بقى؟ هتتغدى ايه عشان بس نطمن عليك؟ طمني عليك، انا بسمعك من امريكا. يا اهلا اهلا، منورنا من امريكا ومنورنا من كل حته بتسمعونا، منوره الهوا يا دينا. وهيوحشنا البرنامج لحد يوم الاربعاء ايهاب رادي. شكرا يا بوب، والله انتوا اللي هتوحشونا بجد. لسه يا جماعه مكملين معاكم، ولسه اخبارنا كتير ومواضيعنا اكتر، ولسه عايز اعرف منكم هل انتوا هتروحوا قاع الهامور ولا لا؟ علشان بس الموضوع كبير. لو انتوا عندكم فرصه انكم تروحوا قاع الهامور من غير حد او بحد، هتاخدوا مين؟ لو هتبداوا حياتكم من اول وجديد، هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لكم ولا هتحسوا انه لا ملهاش لازمه؟ كفايه بقى كده، كفايه تغيير، كفايه تغيير. هل انتوا مع التغيير ام ضده؟ اتغديتوا ايه؟ بصوا اسئله كتير قوي عايزه اعرفها، فيعني اظن تجاوبوني بقى، اظن تجاوبوني على ايه؟ 015-59-52-106. هنروح نسمع روبي وارجع لكم على طول. دينا بهجت معاك في السكه.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ولسه مكملة معاكم دينا بهجت ومحمد منير. مش موجود عشان بس الناس اللي بتسأل وبتقول محمد منير فين، قولوا لي انتوا، بلغوني انتوا وقولوا لي، وبلغوني برضو لو رحتوا قاع الهامور ولا لا، ماشي؟ عشان ده سؤال حلقتنا بقى النهاردة. الناس اللي مش متابعة، في ترند على سوشيال ميديا كده منتشر جدا جدا، الناس كلها بتنزل صورها في قاع الهامور. قاع الهامور ده ايه؟ قاع الهامور ده سبونج بوب. الناس اللي بتحب سبونج بوب اكيد اكيد اكيد عارفين قاع الهامور. سلطع برجر بقى ومستر سلطع وشفيق وبسيط وسبونج بوب نفسه كل حاجة. الناس بقى متنزلش بقى سبونج بوب، وبينزلوا صورهم هم في قاع الهامور. فاهمين بقى؟ فاهمين احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ وفي بقى جروب شكاوي اهالي قاع الهامور، الناس فيه والناس بجد يعني واخدين الموضوع جد. فلو انتوا عندكم فرصه انكم تروحوا لقاع الهامور، هتروحوا ولا لا؟ علشان هتبداوا حياه جديده بقى، حياه جديده تماما تماما بقى. هل تاخدوا ناس معاكم ولا هتحسوا انه لا انا هروح لوحدي، مش هاخد معايا حد؟ فطمنوني كده، هتطمنوني على ايه بقى؟ على ايه بقى؟ ما حدش بيقول لي. 0-15-59-1-0-6 تبعتولي وتقولولي هتعملوا ايه، هتعملوا ايه وتروحوا فين وايه الدنيا وايه الاخبار، وروحتوا سينما ولا لسه؟ عشان كنا نتكلم على فيلم ذا اوديسي، وان اللي لسه ما دخلوش فومو بصراحة، وما ينفعش ما تدخلوهوش. يعني الفومو انكم تخافوا انه حاجة تحصل وانتم ما تكونوش جزء منها. فلو انتم مش جزء من الناس اللي دخلت فيلم ذا اوديسي فايتكم، انا بقول لكم فايتكم والله، لان هو قبل البريك كنا قلنا ان هو حقق اعلى ايرادات، اعلى من ديد بول برضو. فلا هو خطير يا جماعه، وادخلوه اي ماكس، حلو قوي بطريقه مش عاديه. يعني كريستوفر نولان المخرج خطير خطير. بس عايزه اقول لكم بقى حاجه بقى، عايزه اقول لكم علشان لو متابعين برضو هتلاقوا في نظارات ميتا. عارفين نظارات ميتا اللي هي انت معاك موبايل في نظاره؟ بجد يعني هو الموضوع بقى متطور للدرجة. ولكن لو انت معاك النظارة دي وعايز تخش سينما، لو انت في بريطانيا بقى مش هتدخل، هتتمنع. ليه بقى؟ عشان في سينمات في بريطانيا بدأت تمنع النظارات الذكية دي، سمارت جلاسز، يعني علشان الناس اللي هو واخدينها على انها موبايل. هي بجد واخدينها، هي بتعمل كل حاجة بس بالنظارة، انت ممكن تصور من النظارة. وده السبب الاساسي اللي مخلين انه ممنوع الناس تدخل لو هم لابسينها، لان هم اكيد خايفين من تهريب الافلام او تصويرها، وهيكون في انتهاك خصوصية الجمهور كمان. يعني مش بس ان انت بتسرب فيلم، لا انت بتصور وفي كمان ناس حواليك ممكن يكونوا مش عايزين يتصوروا، فانت بتصور، كل حاجة ممنوعة. فالجمعية البريطانية للسينما قالت ان السياسات دي بتختلف من مكان للتاني، وفي سينمات بتمنع نظارات تماما واماكن تانية بتحط قيود على استخدامها. المشكلة بقى انه الكاميرا هي اوريدي جوه النظارة، يعني انت مش باين انه في كاميرا، هي النظارة اصلا كاميرا، وده ممكن يسمح بالتصوير من غير ما الناس يعرفوا ولا اي حد شغال جوه ياخد باله، وبيفتح بقى باب لتسريب الافلام وانتهاك الخصوصية وكل الكلام ده. لكن الجمعية مش بتطالب بحظر شامل، لان النظارات دي ممكن تساعد اشخاص عندهم احتياجات خاصة، فبالتالي مطلوب سياسات متوازنة. والجدل زاد قوي بقى بعد ما في محاكم في انجلترا وويلز منعت الاستخدام النظارات خلال اغسطس بسبب القيود على التصوير اللي في المحاكم. الموضوع كمان وصل لألمانيا بعد ما مجموعة حقوقية قدمت شكوى جنائية ضد ميتا وجهات كمان مرتبطة ببيع النظارات بسبب مخاوف انها بتتعلق بالخصوصية. فهل انتوا معاكوا النظارة دي وفي بريطانيا وحد منعكم؟ عشان بس نفهم كده. القاع بقى، قاع الهامور، هل حد في قاع الهامور ولا لا؟ بنجمع دلوقتي يا جماعة، زي ما انتوا عارفين في بس بيتحرك كل خميس بيطلع لرحلة. الرحلة بقى دلوقتي هتطلعنا قاع الهامور، ماشي؟ فمين جاي معانا؟ مين هيجمع كده صحابه ويجي؟ 0-15-59-1-0-6 بلغوني لو هتيجوا معايا قاع الهامور، هتيجوا ولا روح لوحدي؟ صباح الخير، انا من امريكا، ماما وبابا والليلي او ليلى، قولي صح ايه؟ لا مش هروح القاع، هي ناقصة اكتر من كده قاع. انا عايز اطلع القمة. هو منير راح القاع ولا ايه؟ لا لا منير ما راحش القاع، هسأله لو راح قاع الهامور ولا وسابني ولا لا، بس هو معرفش فين يا جماعة، بلغوني بلغوني. مين تاني في القاع؟ مين مش في القاع قوي؟ قاع الهامور يعني، هو في كيو ار كود في قاع الهامور ده يمكن. والله والله موضوع الكيو ار كود ده بقى مش مفهوم، بقى الواحد مش فاهم هيدخل فين من غير كيو ار كود. ممكن أغنية على بالي شيرين أختي كارن بتحبها، عيوني طبعا، حاضر انت تأمري. أنا في قاعة الهامور باكل حواوشي تحت. انت في قاعة الهامور أو انت في قاعة الرقم آخر 482؟ لو قاعة الهامور ممكن نتطمن بقى انت بتعمل ايه في قاعة الهامور، عشان احنا في قاعة الهامور كلنا، احنا نزلنا قاعة الهامور، انت في القاعة وبتاكل حواوشي فانت في حتة تانية، انت في حتة تانية، وياريت تطمننا عليك. ماشي كده كده منير هناك وحجز أناناسة 6 مطارح من غير أناناسة رقم 44. انت خلاص عرفت كل حاجة، ده رقم آخر 463. طب بلغني بلغني وبلغ عنه يعني، ياريت علشان نفهم بس ايه القصة. قول له انت فين يا منير، منير يا جماعة مش فاهم، مش عارفين هو فين، وانتو مش بتقولولي. انا لسه جاي من قاع الهامور ودوني زحمه قوي هناك ومفيش مواصلات. عاجبني قوي ان احنا عشنا القصه. ده رقم اخره 440. طب ها مين تاني في قاع الهامور؟ الكومفورت زون حلوه قوي برضو، ما بحبش اغير كتير طالما مستريح. ده رقم اخره 761. فهمك فهمك وحقك بصراحه. الواحد بيكون حاسس انه طالما مرتاح، كومفورت زون ان انت تكون مرتاح في حاجه ومش عايز تغيرها، يعني خلاص ما انت قررت كل حاجه ومسيطر على كل حاجة وعارف كل حاجة بتمشي ازاي، فان انت تغيرها هتكون متعبة شوية، وممكن تكون برضو جديدة عليك، فممكن يكون في ناس، بعض الناس ما بتحبش التغيير. بس انت رايح قاع الهامور، فاهم قصدي؟ انت مش رايح يعني مش رايح بلد جديدة، انت رايح قاع الهامور انت رايح قاع، فاهم؟ انا طلبت، انا ملك يا دينا. اهلا يا ملك، ازيك يا ملك؟ شفتي منير في أناناسة رقم 44؟ عرفت من الفيسبوك.

العمور فعلا. عملت شكوى طبعا وبدري فيو قوي. عندك حق يا ملك، ما هو بصراحه الخدمه يعني وحشه جدا، ما تدفعيش اصلا وامشي، قولي لهم انا مش هاجي تاني، بلغيهم انك مش هتيجي تاني، انا عايز اسمع انغام وانا في الجروب، والانجاز النهارده اني رحت الجيم. برافو عليكي، برافو عليكي قوي، ده رقم اخره 125 وهشغل لك انغام. حاضر عيوني، انت تأمري. بصوا يا جماعه، اي حاجه تطلبوها اظن ان انا بعملها لكم، فياريت انتوا كمان بقى اي حاجه بطلبها تعملوها، يعني ابعتوا لنا واتساب 0155952106 وقولوا لي، قولوا لي هتروحوا قاع الهامور ولا لا، او قولوا لي اتغديتوا ايه، او بتتغدوا ايه، او هتاكلوا ايه، او هتطلبوا ايه، يعني الموضوع بسيط. انا حاسه اني مش بسال حاجه يعني كبيره، حاسه اني مش بسال مشكله. ايه المشكله يا جماعه؟ لسه مكمله معاكم، ادينا بهجه تعالى نجومه في ام 100.6 معاك في السكه.

معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، انت عارف انك لو قدمت اقرار الضريبة العقارية قبل 1 اكتوبر هتاخد خصم 25% من الضريبة السنوية على عقارك السكني و10% على عقارك الغير سكني. طب انت عارف انك لو سددت تحت حساب الضريبة هتاخد 5% خصم اضافي، يعني خصم فوق الخصم. يلا الحق نزل ابلكيشن الضريبة العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.

0: مسجلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
1: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكله كده والله اعلم يعني لسه مش متأكدين. قولوا لي انتوا برضو ايه الاخبار. احتمال يكون اللينك الاخير يعني احتمال بسيط كده يعني على حسب انتوا بقى هترغوا معايا وتصحوا كده ولا لا. انتوا صاحيين بصراحة بس اصحوا اكتر عشان بس نفهم ايه الدنيا وايه الاخبار وايه المواضيع علشان احنا كلنا في قاع الهامور دلوقتي. احنا في قاع الهامور والموضوع مش عادي غير عادي يستحيل يكون عادي الموضوع يا جماعة. الناس مقتنعة يعني احنا كلنا مقتنعين انه لا احنا بجد في قاع الهامور. بقول لكم في جروب اسمه جروب شكاوي اهالي قاع الهامور. يعني انتوا فاهمين احنا فين والموضوع جد بقى. يعني المسجز عندي كلها ناس كتير في قاع الهامور دلوقتي وعاملين عيد ميلاد ورايحين حفلة وبياكلوا وبيتغدوا. هحكي لكم هقول لكم ايه الموضوع. بس بفكركم تبعتوا على واتساب 0155952106 بالراحة دي ولا مش بالراحة بقى. قولولي عشان لو قلتوا بسرعة هيبقى الموضوع كده بقى لا كده بقى ده استنصاد. 0155952106 وكل مرة بنقول لكم ان 106 دي مقصودة يا جماعة اصلا. يعني فكروا فيها انتوا بتسمعوا ايه بتسمعوا دلوقتي 100.6 نجومة في ام فايه يعني اظن مش محتاجة شرح. اظن عايزة اقول لكم بقى شوية كلام كده ومواضيع علشان الواحد بقى يخاف برضو من الـ AI الذكاء الاصطناعي برضو. على قد ما احنا طبعا لو حد ما بيستخدمش AI دلوقتي فلا لازم يبدأ يستخدمه. بس الاستخدام يكون مفيد يعني استخدام برضو كويس يعرف يستخدمه صح. بس في خبراء بقى بدأوا يحذروا انه تأثير المحتوى الذكاء الاصطناعي على الأطفال ازاي بقى. لو انتوا عارفين طبعا في الفترة الأخيرة انتشرت فيديوهات معمولة بـ AI لخضار بقى وفاكهة والكلام ده والخضار والفاكهة بيتكلموا. طبعا احنا كنا عارفين الموضوع ده وكان ضحك شوية في الأول وهزار وبتاع بس فجأة الموضوع قلب بجد شوية لأنه في خبراء كتير بيحذروا من المحتوى ده هو مستوى برضو يعني هو مستوى مش قد كده وبيقولوا انه هو مبتذل ممكن يفتح باب للتطرف عند الأطفال. ازاي بقى؟ لانه في تحليل جديد للباحثين على شبكة جينت بيحذروا من ان المقاطع الذكاء الاصطناعي دي ممكن تكون الأطفال لما يشوفوها باستمرار تتحول لبيئة بتساعد على انتشار المحتوى العنيف والمتطرف. لان هو الموضوع بدأ كمان منه خلاص كانت الاول شخصيات فاكهة وحاجات ملونة وخضار والكلام ده وبتظهر في قصص عادي يعني صغيرة تافهة كده ما بتعملش اي حاجة بس هي احيانا بتكون مش مناسبة. والباحثين كمان لاحظوا انتشار الفيديوهات دي وفيديوهات كمان فيها تعذيب بقى وتشويه ومشاهد عنف مش لطيفة خالص وكمان في بعضها بيرتبط وبيربط الشخصيات بعصابات الجريمة المنظمة بقى واليمين والتطرف والحاجات دي والكلام ده كله. فلو أطفال شافوها لا مش ألطف حاجة خالص لأنه الباحثين كمان بيحذروا من التعرض المستمر للمحتوى ده أو المحتوى العنيف كمان بالذات ممكن يخلي الأطفال والشباب أكتر تقبلا للعنف وإحنا مش عايزين عنف يا جماعة. يعني ده بيمهد الطريق لمشاهدة ومشاهدة مواد تانية بتروج للتطرف والعنف. بس التحليل نفسه مش بيقدم دليل قاطع إن الذكاء الاصطناعي بيخلي الأطفال متطرفين وبيفضل السؤال محتاج دراسات أكاديمية أوسع بكتير. المشكلة بقى الأساسية إنه المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي بينتج منه كميات ضخمة قوي وكبيرة جدا وكمان بيوصل الأطفال بشكل مستمر جدا. يعني الموضوع بقى في الوقت بقى هم أصلا وعيهم مش كبير فإن هم لما يشوفوا الفيديوهات دي هيبقى فيه خطورة مش بس في العنف لكن كمان في التكنولوجيا اللي ممكن تستخدم لنشر العنصرية والتضليل والتلاعب وحاجات يعني بيدخلوا مواضيع ما ينفعش تدخل في خضار وفاكهة. يعني الموضوع بيبقى أطفال أصلا بيشوفوا الحاجات دي فهم مش فاهمين فبالراحة يا جماعة بالراحة وبخلوا الاي اي يبقى كويس يعني نستفيد منه أرجوكم. لو طبخين أتمنى أعرف طبخين إيه. لو أكلين قولولي برضو أكلين إيه أكلتوا الحاجات دي كلها طمنوني. يعني الناس بعت بقى على قاع الهامور تعالوا نشوف بقى مواضيع الهامور إيه القصة. رقم اخره 045 احمد السعدي بعت وهو في العمر وبيعزف بالعود. تحفه تحفه يا استاذ احمد السعدي، منور منور قاع الهامور. انا على الدائري يا دينا ورايح لهامور اهو، ولسه ما فطرتش اصلا. يا رب يكونوا جهزوا جهزوا، والنهارده عيد جوازي السابع. سمعيني حاجه على ذوقك بقى. الله، الف الف مبروك، ويا رب يا رب تكملوا دايما في سعاده وحب وتفضلوا على طول مبسوطين. يا دينا الاي اي هيجيب لنا تدهور عقلي. انا واتنين صحابي اتغدينا سوا امبارح، قعدنا ربع ساعه نقسم الفاتوره وما عرفناش يا ترى دي الاعتماديه على الاي اي ولا تقلنا في الاكل. ان شاء الله تقلنا في الاكل، يعني اتمنى تكون ان شاء الله تقلتوا في الاكل فعلا. عادي الواحد لما يكون اكل كتير قوي بيحس ان هو مش قادر يفكر يعني. فتمام. ابو نوح ولاشين عند سبونج بوب في قاع الهامور، منور منورين عند قاع الهامور. جنبك مين؟ اشتكيت حد ولا لسه؟ اشتكيت حد ولا لسه؟ طمني عليك يا دينا. ما قلتيش انت هتروحي معاهم قاع الهامور ولا لا، وانت اكلتي ايه ولا اكلتي ولا لسه؟ طمنين عليكي. لسه والله لسه لسه يا جماعه، ما انا بشتكي لكم اهو، انا بشتكي لكم. ده رقم اخره 725 ومش من مصر، من امريكا. يا ازيك يا دينا، تعالي معانا كلي محشي وفراخ وسلطه. طب ابعتي لوكيشن بقى، نبعت لوكيشن ارجوكوا ولا لا؟ ده رقم اخره 056. يعني لو هتفضلوا بقى في عزومات المراكبيه دي، بعد اذنكم بعد اذنكم نخش في الموضوع على طول، ممكن ولا لا؟ فاكرين في اول الحلقه قلنا انه كان في كسر واحده نسيت المفتاح، ده رقم اخره 987، نسيت المفتاح وكسر الباب وراها طبعا باباها، يعني كانت علقه. مفيش مشكله، حقه شويه بصراحه، بس يعني اتمنى تكوني بخير. اكلت مسقعه ومخلل من ايد ماما، تحفه تستاهل بقك. انا بعشق المسقعه. لا انت كده بقى يعني محتاجه تبعتي لوكيشن. ممكن استاذنك لو تبعتي لوكيشن بجد، هبعت لك لوكيشن حالا والله. ده بقى المحشي والفراخ والسلطه. طب ها لوكيشن محشي وفراخ وسلطه ولا مسقعه؟ ممكن اللي يبعت لوكيشن اسرع انا جايه له. عامه انا بقول يعني ماشي، انا بخلص الفيلا بتاعه الهامور، بس الاسعار هناك غاليه جدا. رقم اخره 440. لا طمنا، لا طمنا، علشان لو الاسعار غاليه نقول للناس بقى تركز. يا جماعه للاسف في مسجز كتيره جدا، ولكن مش هلحق اقراها كلها، بس اتبسطت قوي قوي معاكم النهارده. كنت معاكم دينا بهجت على نجوم اف ام 100.6، معاك في السكه، وبنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت. انتظرونا الاربع اللي جاي على طول، محمد منير ودينا بهجت هنرجع لكم على طول. معاك في السكه، باي باي.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. الخطر بعيد حلوه جوه الجول. جول جول جول جميل جدا.

وخطر

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مهمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء،
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: إذا أنت سامع اللي أنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
0: لا أنا سامع حاجة. أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
2: اسمعها في كل حتة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
7: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
9: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم اف ام تي في.
10: الناس بتسأل الحوار، هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بين

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيما وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

it as

0: مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبى وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك اني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خايل أو جبال وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزن وفي الختام غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام
1: مكتئب
2: أيوه
1: مبسوط
3: دلوقتي
1: متفائل
4: فرحان بنفسك قوي يا أخويا
1: أو حزين
5: أنت زعلان يا عبدو
1: نغمة فهم
6: على كيفك

FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. النهاردة نتكلم عن موضوع مختلف جدا جدا. هنتكلم عن ترند او موضة انتشرت في اوروبا بس مش دلوقتي في القرن ال 18. طب ايه حكاية الترند والموضة اللي حصلت في اوروبا وأثرت بشكل أساسي على توجه الموسيقى العسكرية بشكل عام في العالم كله، لكن التأثير الحقيقي بقى والمختلف كان على المؤلفين الموسيقيين اللي ابتدوا يتأثروا بالموضة دي ويوجدوها في أعمالهم. طب ايه هي الموضة؟ الألا توركا. الألا توركا دي كلمة أو مصطلح كده ابتدى المؤلفين يحطوه، مؤلفين ألمان نمساويين من فرنسا في أوروبا عموما ابتدوا يحطوا عنوان أو مصطلح كده في بداية أعمالهم، ألا ترك يعني إيه؟ بطابع تركي أو على النمط التركي. طيب إيه العلاقة ما بين طابع التركي الموسيقي وما بين الموسيقيين الأوروبيين؟ هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. الحقيقة أنه الموضوع ده يمكن بشكل عام كان مؤثر تاريخيا، وطبعا لما نيجي نتكلم عن الطابع التركي بالنسبة لنا احنا كمصريين او نقول الموسيقى التركية الموسيقى العثمانية عشان نبقى دقيقين، على طول هيجي ببالنا فنون الوصلة او فقرات الوصلة، القصيدة، السماعي، أمانيا لالالي، بعض الموشحات وان كانت الموشحات لها أصول أندلسية، بس يعني الموسيقى اللي بنسميها التراث، موسيقى التراث عندنا، الأدوار بشكل أو بآخر، طريقة الغنى على طول، والتخت الشرقي، هنفكر في الأجواء دي. لكن ألا توركا في أوروبا في القرن الـ18 ما كانتش متأثرة بده. ما كانت متأثرة بإيه؟ كانت متأثرة بموسيقى الحرس السلطاني أو الفرق العسكرية اللي كانت بتبقى في مواكب السلطان أو أي حد له سلطة تركية أو في الوقت دي الدولة العثمانية، كان بيبقى دايما مصاحب ليهم فرق بيطلق عليها الجنيستريان ميوزك أو الموسيقى الانكشارية، أو الفرق نفسها اللي كانت بيطلق عليها المهترن، عاملة زي فرق الموسيقات العسكرية دي. في بدايتها كانت مرتبطة بإنجاز للدولة العثمانية أنه كان دايماً بعد صلاة العصر يجي المهترن يتعمل للحاكم فقرات موسيقية واخدة شكل المرشاد. طب الفرقة دي عبارة عن إيه؟ مجموعة من الآلات الإيقاعية والنفخ اللي طبعاً صوتها وهي ماشية كده يبقى واضح في الهواء الطلق. طبعا طبيعة الموسيقى اللي كانوا بيقدموها اللي واخدة إيقاع رتيب معين علشان حركة المشي، وفي نفس الوقت فيها طابع النفخ وفيها إيقاع ثابت بشكل معين، كان ليها تأثير عموما وكان شكلها جديد. طب إمتى بقى ابتدى التأثير ده يظهر في أوروبا وينتقل إنه يؤثر على المؤلفين الموسيقيين ويبتدوا يكتبوه كده ويوجدوه أو يستلهموه جوه أعمالهم؟ الحقيقة إنه تاريخياً حصل سنة 1699 بشكل دقيق، لما تفاوضت النمسا مع الإمبراطورية العثمانية في معاهدة كده سموها كارلوفيتس، على إنهم يعملوا معاهدة معينة بينهم، معاهدة سياسية. احتفالاً بالمعاهدة دي الوفد الدبلوماسي التركي أو العثماني بقى جاب فرقة من فرق الموسيقى الانكشارية دي معاه وقدموا عروض موسيقية في فيينا لمدة مجموعة من الأيام. طبعا الناس بقى في فيينا دي كانت مركز موسيقي مهم جدا في القرن الـ18 بالذات في النص الثاني اللي هو العصر الكلاسيكي، فطبعا المؤلفين كده يمشوا يسمعوا الأجواء بتاعت الموسيقى الحرس السلطاني دي، كانت موسيقيا حتى لو الدولة العثمانية دي بالنسبة لهم يعني ما هيش دولة يعني شقيقة، هي في النهاية في حروب بينها والمعاهدة دي معاهدة صلح أو معاهدة سلام أو أي مكان، إلا أن موسيقيا التأثير بيبقى له دور مهم جدا على المؤلف الموسيقي. والحقيقة الأكتر أنه يعني مش بس الوقت ده، بشكل أقدم كانت الفرق دي أحياناً استقدموا من بولندا في زمن قبل كده، كان ليهم تأثير أن هم يعتبروا البذر الأساسية اللي عملت الموسيقات العسكرية. يعني فكرة الفرق العسكرية والمرشات العسكرية والحاجات دي بيقولوا أنه الأصل فيها هي فرقة الجنيسرين أو الفرقة الإنكشارية الموسيقية اللي مرتبطة بتركيا أو بالدولة العثمانية في الوقت ده. طيب لما بقى ابتدت العروض الفرقة دي ويجيبوا بقى موسيقيين من تركيا يدخلوا يعزفوا، وبعد كده الطابع الموسيقي ده الموسيقات العسكرية والفرق دي ينتقل بشكل أو آخر لأوروبا، ويبدأ الموسيقيين العاديين والعازفين العاديين يعزفوا بنفس الأسلوب والطريقة، فابتدت تتبلور موضة أو ترند ويطلق عليها على ترك. طيب هنلاقي ان اغلب الموضة دي ارتبط بالعصر الكلاسيكي او النص الثاني من القرن ال18، وعند المؤلفين بالذات اللي عاشوا في فيينا بشكل او باخر في ما يطلق عليه على ترك. بس علشان نبدأ حلقتنا هنقول انه مش بالظبط البداية ابتدت بوادر او يعني بشاير التأثير ده تظهر عن مؤلفين سبقوا كانوا في النص الاولاني من القرن ال18، ومنهم جان بابتس لولي اللي كتب مارش وسماه مارش بور للسيرموني او لا سيرموني دي تورك او مارش احتفالي للأتراك، واستخدم طابع الموسيقى الانكشارية أو الفرق المهترن دي. طبعاً هو بيستخدمها بآلات الموسيقى الأوروبية بس بيحاول يعمل الطابع الموسيقي الإيقاع الثابت الرتيب والإحساس، لأن فرقة المهترن دي كان بيبقى فيها ما يشبه السيمبال اللي هو الصاجات دي الكبيرة، فيها ما يشبه صوت المثلث، بيبقى فيها آلات نفخ ليها أسماء تانية بس شبه آلات النفخ يعني اللي بيحاولوا يقلدوها، بيبقى فيه ليها طابع لحني معين. فأي مؤلف أوروبي استلهم وكتب على تركيا وعبر عن ده بثقافته هو، لكن برضو حقق ما يشبه الطابع الموسيقي اللي كان بيسمعه. قبل ما نسمع العمل بتاع جان لولي هسمعكم جزء كده يعني مقتطف. طبعا الأعمال اللي كانوا بيقدوها الفرق الانكشارية دي كانت أغلبها أغنيات يعني زي أناشيد بتتأدى مع طابع برضو المارش، فأنا اخترت لكم كده تسجيل لقيته أو نشيد من الأناشيد القديمة اللي ابتدوا يعزفوها. وطبعا حاليا بيبقى فيه ما يشبه كأنه مثلا احنا بنحضر حفلات الموسيقى العربية ونلاقي ما يشبه التخت، ففي برضو الفرق الانكشارية دي أو الماهتر الدين بتبقى أحيانا موجودة بما يشبه لبسها وبتقدم الأعمال الموروثة أو التراث بتاعها. المارش اللي هنسمعه أو النشيد ده اسمه مارش أسلافي، يعني أتمنى أكون بنطق صح، سيدن ديدن، وطبعا هو في احتفاء بالأسلاف المجد كما هو منتظر يبقى النشيد وطني أو قومي بشكل أو بآخر. فهنسمع مقتطف منه كده عشان نشوف الشكل المؤلفين، بس طبعا هنحط في الاعتبار احنا ما عندناش تسجيل للشكل ده بشكل دقيق لان طبعا في القرن ال18 ما كانش فيه تسجيلات، لكن عندنا تسجيل حديث للشكل ده فممكن يعني يبقى قريب يدينا بس الإيحاء، وبعد كده نسمع على طول المقطوعة بتاعت لولي ونشوف يا ترى ايه مدى الارتباط وازاي المؤلف الأوروبي في بداية القرن ال18 عبر عن الترند او الموضة

ودلوقتي هنسمع المارش الاحتفالي للأتراك لجان بابتست لولي، ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع ألاتوركا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: facebook.com/@nujumfm. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وبنكمل رحلتنا مع الموضة والترند اللي حصل في القرن الـ18 في الموسيقى الكلاسيكية وأطلق عليه ألاتورك. وزي ما اتفقنا أن الموضة دي اتبلورت جدا واستهرت جدا وابتدت تبقى منتشرة في العصر الكلاسيكي اللي هو النص الثاني من القرن الـ18. وطبعا أيقونات العصر الكلاسيكي الثلاث مؤلفين مهمين جدا هم هايدن وموتسرت وبيتهوفن، دايما هم دول بيمثلوا العصر الكلاسيكي بشكل كبير. فهنبدأ بهايدن. خلينا متفقين أنه بالنسبة للأوروبيين العثمانيين أو الأتراك دول اللي هم خصوم عسكريين وكان ليهم وجهات عسكرية قديمة في التاريخ، إلا أن المعاهدة خلت الخصومة موجودة في المخزون النفسي عند الأوروبيين، لكنها الإعجاب الموسيقي برضو كان معاها. فالمؤلفين تنوعت بقى ردود أفعالهم، لكن تأثير الموسيقي كان له طريق في أعمال المؤلفين. بالنسبة لهايدن، هو استخدم أو استلهم الطابع التركي أو كتب الألاتورك دي في كذا عمل، ومنه السيمفونية العسكرية بتاعته اللي جاب حركة من الحركات وأخد الطابع المارش التركي أو الموسيقى العسكرية الانكشارية اللي احنا قلناها. وده كان بيظهر ازاي؟ انه الأوركسترا السيمفوني في الوقت ده كان يعني عدده مش كبير، وكان وجود الآلات الإيقاعية فيه مش أساسي. كان لو في آلة إيقاعية استخدمها المؤلف فكانت هتبقى آلة التيمباني اللي هي يعني مستخدمة في أقل القليل، لكن استخدام الآلات الإيقاعية في الأعمال أو السيمفونيات ما كانش هو ده المعتاد أو في الأوركسترا مهم. فلما يجي بقى هايدن ويستخدم آلات إيقاعية ونفخ شبه الآلات النفخ اللي موجودة في الموسيقى العسكرية الانكشارية دي، فكان ده تأثير أو تنويه عن إن هنا في يعني استخدام للموضة دي أو الألاتورك. وبالذات السيمبال زي المثلث زي صوت البيز درام الطبلة الكبيرة دي كلها بتشبه الشكل الآلات اللي كانت موجودة في الموسيقى التركية. احنا هنسمع في اللينك ده عملين او نموذجين. اول واحد لهايدن، جوزيف هايدن المؤلف الشهير جدا اللي بيطلق عليه ابو السيمفونية. هناخد العمل هو فاصل من اوبرا اسمها اللقاء الغير متوقع لهايدن، وفي الفاصل ده فاصل يعني جزء آلي، هنحس على طول باجواء الموسيقى اللي شبه الموسيقى التركية في الوقت ده او الموسيقى العسكرية التركية، ونشوف ازاي هايدن استخدم او استلهم الطابع التركي فيها. طيب ناخد بالنا ان هايدن كان يعني بشكل أو بآخر متأثر بالموسيقى التركية، مش بشكل يعني إيجابي لكن جواه تأثير، لأنه أجداده كانوا بيعيشوا في منطقة دمرها الأتراك في فترة قديمة، فبالتالي تعتبر يعني هو ووالده كده نجوا من الدمار ده، فهو مختزن شيء. يعني الموضة مؤثرة موسيقيا لكن مش شرط يعني بشكل إيجابي، ولا ممكن بيكون يعني تأثير على أنه نمط موسيقي، بس ثقافيا هو بيشوف النمط ده وبينتمي للناس، مش شرط يكون في بينه وبينهم سلام. طيب في نفس اللينك هنسمع بقى مش لهايدن، لأخو هايدن. أخو هايدن يمكن مش مؤلف محقق شهرة هايدن، اسمه ميشيل هايدن أو مايكل هايدن. يمكن الأشهر عمل ليه أنه عمل مارش تركي باسمه في مقام دول كبير. المارش ده يمكن الناس تفتكره لهايدن لكنه هو الأخو مش ليه. والمارش ده يمكن من أكتر الحاجات اللي هنحس فيها التشابه مع الفقرة اللي أنا قدمتها لكم في اللينك الأولاني اللي بتدينا طابع الألاتوركا أو الطابع الجينيسرين ميوزك دي اللي تأثر بيها المؤلفين الأوروبيين. خلينا نسمع الفاصل لجوزيف هايدن والمارش التركي لميشيل هايدن أو مايكل هايدن، ونرجع نكمل رحلتنا مع ألاتوركا في الموسيقى الكلاسيكية.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: يمكن لما قلت فكرة الموسيقى ولما نقول على تركا على طول هيجي ببالنا التركيش مارش لموتسرت، لأنه يمكن ده أشهر لحن ألفه موتسرت وفي نفس الوقت أشهر لحن يعني ظهر لنا تحت مسمى على تركا. لكن يمكن هو فعلا الموسيقى اللي كتبها موتسرت ده سبب الحلقة نفسها، هو يعني أوعز فكرة الحلقة. لكن الحقيقة موتسرت كان من أكتر المؤلفين إبرازا أو استلهاما لفكرة الموضة التركية اللي كانت ظاهرة في الوقت ده، لكن ما كانش الوحيد. علشان كده حبيت أعمل الحلقة عشان تسمعوا يعني التأثير كل واحد بشخصيته عمل إزاي أو كل واحد استلهم الفكرة إزاي. موتسرت مش بس عمل التركيش مارش المشهور اللي احنا عارفينه وهعرفكم ايه قصته، لكن كمان الآلة تركا دي ظهرت عنده في أوبرا شهيرة ليه، هي أوبرا الاختطاف من السراي. هو ما اكتفاش بس بالطابع الموسيقي انه يستخدمه، لكن ده مكان الأحداث والقصة مرتبطة بالثقافة أو السياق التركي أو العثماني في الوقت ده، انه هو اختار مكان الأحداث يبقى في حرم أو قصر نبيل من النبلاء، باشا عنده جارية وفي شاب بحار بيشوفها وبيعجب بيها ويحاول ينقذها، وطبعا الباشا بيمنعه ولكنه في الآخر يتقبل ويبتدي يعفو عنه ويتزوجه يعني، والقصة كده. فعشان يأكد بقى موتسرت قد يكون المعنى الأول أنه بيقدم الباشا ده أنه هو شخصية شريرة وهو المسيطر والمتسيد، نموذج الشخصية اللي مش طيبة، لكنه في النهاية بيعفو بيسيب الشباب يتزوجوا، فنهاية يعني مش قاسية بالنسبة للجزء التركي. لكن في العمل ده علشان موتسرت بقى يأكد على طابع المكان، فابتدى يستلهم طابع الموسيقى الجنسرين دي في أكتر أو الآلة التركة دي في أكتر من فقرة داخل المكان ويستخدم نفس الأجواء. فلذلك هنسمع جزء من الأوبرا اللي فيها الطابع أو الآلة التركة عند موتسرت في أول فقرة في اللينك ده. أما في الفقرة التانية فهنسمع بقى أشهر لحن يقدمه موتسرت ونعرفه في الموسيقى الكلاسيكية تحت مسمى على تركا أو تركيش مارش. الحقيقة أن اللحن ده موتسرت كتبه كحركة تالتة، كجزء قسم تالت يعني الجزء التالت من سوناتا للبيانو. يعني هو أساسا مكتوب بشكل الأصلي سوناتا للبيانو، يعني عمل مكتوب للبيانو المنفرد، وهي السوناتا في مقام لا الكبير مصنف كوخل 331. السوناتا دي في الحركة التالتة هو اختار أنه يبني الحركة دي على روندو، يعني

وتدينا كده نبض كده زي برضو المثلث على السجاد، يعني بحيث انها بشكل ما تدينا الإيحاء. بالذات الجزء ده اتعزف، وحقيقي في كتير من العازفين قدموا تسجيلات يتعاملوا مع الآلة، آلة البيانو اللي مربوط فيها السيمبل ده اللي بتدينا صوت كده يدي حياة بشبه المارش العسكري اللي كان يعني موتسارت بيحاول يستلهم الطابع بتاعه. فإحنا نسمع نسخة للاتوركة دي بس بالبيانو اللي بيدينا الإيحاء، وكمان العازفة اللي عزفت النسخة دي يعني عزفتها بطريقة الأقرب، أو هي كانت بتشوفها هو ده الأقرب للطابع أو التفسير النغمي اللي ممكن الزخارف بتاعة المارش ده تتعزف عليه، فتدي اقتراب من الموسيقى اللي كان سامعها موتسارت بيحاول يستلهمها. فخلينا نسمع فقرة من أوبرا الاختطاف من السراي، جزء للأوركسترا علشان نشوف التأثير الأول، وبعدين نسمع نسخة من التركيش مارش شهيرة بس بالبيانو المخصوص اللي بيدينا الاقتراب من الآلة تركة من وجهة نظر موتسارت.

ودلوقتي هنسمع التركيش مارش للبيانو، الحركة التالتة من سوناطة البيانو في مقام لا الكبير، بس ببيانو معين يقرب لنا الطابع التركي زي ما رآه موتسرت.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التليفون.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: طيب احنا قلنا هايدن وموتسرت، يا ترى بيتهوفن كان بعيد عن الاستلهاب الالاتوركا الموضة دي؟ لا الحقيقة ما كانش بعيد. بيتهوفن برضو كان عنده تركيش مارش، يمكن كتير منا ما يعرفش ان في تركيش مارش لبيتهوفن. طيب ايه بقى قصته؟ هو بيتهوفن كتب موسيقى مصاحبة لمسرحية اسمها أطلال أثينا، ومن ضمن الفقرات بتاعت الموسيقى المسرحية دي قدم مارش التركي ده على نفس النمط اللي هو الموضة الشهيرة. يعني هنستشعر على طول الإيقاع الرتيب اللي واخد طابع المارش، الحركة بتاعت المارشات التركية مش سريعة، إيقاع الجنود كده، وفي نفس الوقت استخدام للآلات الإيقاعية وآلات النفخ بشكل أساسي. فهنستشعر طابع الحركة كله الحلقة النهاردة. في شيء مشترك بين كل الأعمال اللي سمعناها، هو ده الشيء اللي حاول كل مؤلف بطريقته يعبر عن استلهامه للطابع ده أو للموضة دي بطريقته الخاصة. فهنسمع في الفقرة الأولى أطلال أثينا أو التركيش مارش من موسيقى مسرحية أطلال أثينا. أما الجزء التاني بقى هنسمع جزء صغير من السيمفونية التاسعة الحركة الرابعة الشهيرة لبيتهوفن. السيمفونية دي اللي أطلق عليها السيمفونية الكورالية، واللي بيتهوفن جه عمل حاجة يعني جديدة جدا، وجه أخذ قصيدة من قصائد صديقه شيلر، واللي هي اسمها هيا إلى الفرحة أو افرحوا أودو جوي. والنداء ده بيتهوفن يعني ادال العالم كله حققه في الحركة الرابعة. فالحركة مكتوبة للأوركسترا والكورال وأربعة سوليست، منهم سوبرانو وميت سوبرانو أو ألتو وتنور وباريتون. المفروض ان اللي بيبدأ الغنى بنداء كده او مناشدة هو الصوت الباريتون، لكن في جزء بعد الجزء الاولاني اللي هو اللحن الشهير لنشيد الفرح لشيلر، في جزء بيبدأه مرتبط بصوت التنور بيبدأ، وفي صوت التنور السولو بيقول سعيدا سعيد مثل شموسه شموسه تطير، أو فرو فرو بي زنزونن زي زونن كليجن. يعني أنا مش شاطرة في الألماني، بس ده الجزء ده. الجزء ده قبل ما يبدأ بنلاقي البداية بتبقى بنبض كده، وبعدين إيقاع رتيب والآلات النفخ، وبعدين بيدخل المغني في نفس الطابع أو روح النشيد بتاع الجينيسريان ميوزك بشكل أو بآخر يعني. وبعد كده بيتحول بقى لأسلوب بيتهوفن الدرامي المركب، لكن البداية كده على طول هنستشعر فيها بطابع المارشات على تركا المؤثرة على المؤلفين. خلينا نسمع المارش التركي وبعدين الجزء التنور أو فقرة التنور من الحركة الرابعة من السيمفونية الكورالية لبيتهوفن.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: الحقيقة الألاتوركا دي زي ما قلنا ارتبطت يعني أو ازدهرت جدا في النص التاني من القرن الـ18 وبرزت كتير من المؤلفين الكلاسيكيين وخصوصا العظماء منهم اللي قدمناهم النهاردة هايدن وموتسرت وبيتهوفن. لكن مش معنى كده أنها انتهت تماما، فضلت موجودة ولكن مش بنفس الانتشار اللي حصل في العصر الكلاسيكي. ولذلك أنا فكرت أني أختم ختام جميل بالأيقونة إعادة تاني للمر التركي أو الألاتوركا فولفغانغ أماديس موتسرت، اللي هي النموذج الأشهر اللي هو نقطة الانطلاق للحلقة ولينا كلنا اللي نعرفه، يمكن أشهر نموذج للألاتوركا أو للموضة التركية في الموسيقى الكلاسيكية. بس هنسمعه بنسخة جميلة للأوركسترا وهنشوف إزاي الإيقاع والنماذج اللحنية فعلا لو ركزنا كده هنحس إنها شبه الموسيقى من منظور موتسرت. وناخد بالنا أنا مش شرط الأداء الحديث للأوركسترات الحالية هو ده الأداء اللي كان مسموع في وقت المؤلفين، يعني في وقتهم كان أعداد الأوركسترا ممكن يكون أقل، المؤلف كان بيبقى له وجهة نظر، لكن قادة الأوركسترا حاليا ساعات بيسرعوا أكتر بيقووا الصوت أكتر. فبشكل ما هنحاول نفكر كده لو ده مسموع في وقت موتسرت أكيد هيبقى مقترب أكتر من الألاتوركا بشكلها الأصلي. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وعرفتكم معلومات جديدة، أنا شخصيا وأنا بحضرها عرفت معلومات جديدة، وعلى وعد بحلقات نعرف بيها كلنا معلومات جديدة ونقترب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى بشكل عام. ألقاكم الأسبوع القادم على خير وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا

0: الفترة للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم، لعبه حلوه.

0: حصل واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: وشوطه من بعيد حلوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.